Så man är mycket bäbne om den khabibe slaman allohon. Masmuyten amman er preskala ashuraya bitalekatohon eller khatatotjar patapatsa FM. Apreskala khazgat delemilje lemen hi khubba kaitranet bne om den khabibe. Muntalbet watohon kulim shabta mansat atsa kadamta ansat asra kadamta. Bakhalta halsat khadissa kadamta mdahamdi London Ontario. Yotrat Canada men basobe allaye. من راديو ويسترن 94.9 اف ام اراد زي مغبان شمانيد البت اتوانا اشقى قم شرايده خرزن قاعد غزي ان ماشين لخ خايله بلخي انا دخلتي لا مغبان شمانه ببراسه وخا برسقارا قاتوخن قاعده يوم البت قدمه الى قدمه تروشي بتروشي بليله ثانكس جيفين داي يوم شاكرت لخا جو قداها أطرة خبيبة أطرة كندا البت يوم شاكرت إلى البت قا كل بتيلا كله اختمرت إجمي مغضالة وأبيلو خا اختمرت خا صبرة مغضالة قاعد أخزي لخا يمري ليوم شاكرت in Thanksgiving Day هرات غزي مغبان شماني من زمريات الدين دي يوم ما تخنق هاتوخن البت بيلوز نوها هرات غزي جاني طاليا وهرات غزي كلارا شينو ومدر هرات غزي فؤاد أمانوال البت مني أنا ألفت بنيامن هرات غزي ميقورتا ملسي نانو هرات غزي ميقورتا ديان بيو بد مقروخ لخون خورزن شوعايا من كل يوم الشابتة من صاد قدمتها صاد خذ السر قدمتها البد مخبر يا دوخ ربوغ أنه نقيت علاقاتان مخبرنا من يعني تلفون ديان إيلي خمشة خا أطسا إشتا إشتا خا طلا إشتا صيبر صيبر أرادق زي ما صيتون كتفيتون قاتان هالبد إلدا نومر لك خمشة خا أطسا إشتا إشتا خا طلا إشتا صيبر صيبر ما صيتون أديتون تاكس مسج إن مسج شادريتون الدا اختمرت البرسقال لخا يششتا ما بين اختمرت كتويات ديوخن هل بات من التلفون هل بات إلي اختمرت بلاس 1-519-661-3600 لخا إلي برسقال شورا هل بات بسيم رابا ميقرا هوزي مارينو هل بات قم باقد لن لقا قام يبارق خرزدية وأودا البت بسامة دية باختمرت باقة دقاتا أو بسي مرابطة نتخمنت منه موچو غراسياس وهرات غزي مخبا شمانة دي بتازغ ده زمرتا قامتا لخا إلي برسقالة عشرايا يلسن جدا سيرين راديو اوف كندا برادكاستين فروم راديو وسترن فروم 94.9 FM Stay tuned.

Shaman Mughabib ne Umtan Khabibib Shmaitan Amman Mikala Khaya Alhawa Man Praskala Ashura Alakha Gudam Ditam Dit London Ontario Gotras Canada Man Basobe Allah Man Radio Western 94.9 FM Albat Matina Katokhan Zmariate Shapire Man Albat Bilos Noha Aradase John Talia Clara Shino Fuata Manuel Frank David ואז מרת אחרת איווה, אז מרת את הלנה צ'נקו. עדי בת אז איך זמריה תכינה, מנסעמת ריין, זמריה דין, כמה הדך כמה איך אמרך לא חון, כת היומת שעקרת אלה, יומת חושיבה, ותרושיבה, על בת דקן אליה בפתיחה, איך תמרת לך הולידי לה, כעד איך זה יום שעקרת אלה, Thanksgiving Day for everyone, من نخني من عودة برسقالة باروخ وخاي ما بريخة كل كل بتي كل بني أمن بالكالداي آتوراي سرياي كل نخني وخا أما البد بخاي وخلاخا قدها أطرة خبيبة أطرة كندا أراد أغسي مغبان شماني ما سيتو مخبريتون قاعتن من يعني التلفون ديان إيلة خمشاخة أطا اشتاشتاخة طلا اشتا سيبر سيبر أنا تخزمت رماي ما سيتون كتويتون قاعتن كتومون قاعتن الأمتيخة أتاتمل دا كام أجيتو إيلة يو أمتي واي نمبر أتاتمل دا كام أرمد رم ما سيتون شدريتون نن تكس مسج يعني مسج شدريتون بتليفون سمارت فون ديو خان يعني موبايل فون ما سيتون شدريتون لخا قراديو ال 5 خطه اشتاش دخات لا اشتا سيبر سيبر البراد غزله خام ما بين كسلان الشاشه قطيت شادور اختمرت مسج قالا هل بات بايدن طلبت زمرتا بايدن مزميت منا يويت شقليت دخلت الى مخبن شمانه خيرتيتون قد ما سيتون ام دي اوديتون ان دخلت الى مخبن شمانه ماستون پرسیتون اپرسقال دین من پرسوب پرسوب من بیت البیت قد اپرسقال دین قد آتل ایتوتا قمت قد زود من تلاییش نه لخی وقت اپرسقال حلبت بمصعیت بنون برات امتن تین بشمای امن لخی این اپرسقال آشورایا You listen to the Syrian Radio of Canada broadcasting from Radio Western from 94.9 FM ادیب تازه خد زمریات شاپیره من بابا شمون هرادو زي جوان ساوا او سرقون كانون ومن جوان ديفيد وتوني جابريل الخير برسقال عشرايا بوشن امن

مغبن شمانه بدهز مرتا امتنتا داوت ايشا يا اخوني قاتخ بيضخ بيدغانس قيرالي بتشوخلو خمشينا بتبقى مخن قاشبت تيلا بيتايا هل بد بمار قاتخن هابي ثانكسجيفين داي قا كلخن يوم شكرتا وبريخا اللهخن كلخن وبخيلت عليها عبيلخن خدانا باسمتا من ناشد بيتا خزمانه ورخمة شريرة. مني أنا ألفرد بنيامين على هذا الزمي قرطة عملت سنانو على هذا الزمي قرطة ديان بيو مش أغلقهم شينا بتبقى موخن قاشبت التلا بيتايا من خرزن شوعاية همشك شاري من ساعت قطش قدمت أزاد خدستر قدمتها بوشن بشينا. You're listening to the Assyrian Radio of Canada broadcasting from Radio Western from 94.9 FM. Goodbye. Pushin'